0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمعي الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل الرب النهاردة بعنوان ما تمنيته لغيرك تجده عندك. ما تمنيته لغيرك حتما تجده عندك. المقصود بالفكرة دي إنه المبارك يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا، ولما احنا بنطلب النمو والتقدم والخير والرحمة والسلام والازدهار للآخرين، كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات، القانون الذهبي للمعاملات. الآية دي ياريت نحفظها، أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كثيرة أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك.
زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له يا بني سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك، فكن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. أمين يا أحبائي، بصلي من كل القلب أن نتمنى الخير فيأتي لنا، نتمنى للآخرين البركة فنبارك بها نحن أيضا، نصلي للمسيئين إلينا، نطلب المغفرة للجميع فيأتينا نحن أيضا الغفران. فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال متذكرين قول الرب مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مع أنه لو احنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي الرب يوصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

مستمع الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش أصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات، بل تعاق استجابة الصلوات. يقول المرنم في مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما بيكون في خطية أو إثم، ده بيؤثر على صلاتي وقوة صلاتي. يبقى رقم واحد أول عدو هو الزلل، الخطايا الكثيرة والزلات والسهوات. رقم اتنين الكسل. الكسل، والكسل يصيب الجسد، يصيب الجسد. لما بنكسل إنه إحنا نصلي، ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل. زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية. وكمان على فراشي حالة من الكسل، حالة من النوم، الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع اتقال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة تانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم اتنين الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبهم على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما كتير، يا ما صلينا، يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة، قال لنا الآية والمثل دول. الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، والمثل:
اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي لقيته بيظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول: أفلا ينصف الله مختاري؟ بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا. الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة أقول فيها المرنم: اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول: اسهروا يا مؤمنين فالتجارب تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل، وينشطنا وينقذنا من الكسل، ويحفظنا من حالة اليأس والملل. وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به، يفتح لنا الأبواب المغلقة، والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزكي الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية، ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. ومواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية حتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة حتى الخامسة، أمسيات كل خميس من التاسعة حتى العاشرة مساء. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 9415-1923، فكونوا معنا ووحشتونا.

وإليكم هذا الدعاء. يا رب أتوسل إليك وليس لغيرك، أن تعرفني الحق والحقيقة، احمني من الغرور، فأنا أحتاج أن أعرف، ارحمني من نفسي الأمارة بالسوء، فلا أظن أن ما يحسن في عيني هو الحق، ولأنك الحق المطلق الذي لا يتغير، وجه أنظاري إليك لأعرف حقيقة الحق.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الثاني من شهر يونيو لهذا الشهر، ونقرأها على مسامعكم. وعدت النشرة على حضراتكم مهيدي اسكندر. رغم التراجع جراء حصار هرمز، النفط السعودي يهيمن على 45% واردات اليابان. وأظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026، مستحوذاً على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 44.8% من إجمالي الواردات. وبحسب البيانات الرسمية، أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الصناعية اليابانية، تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026، مستحوذا على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 44.8% من إجمالي الواردات. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي إمدادات المملكة لليابان نحو 11.47 مليون برميل، ما يعادل 1.82 مليون كيلو لتر، وذلك في وقت واجهت فيه الإمدادات الإقليمية تراجعاً ملحوظاً جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والعمليات العسكرية في المنطقة. وعززت الدول العربية صادراتها المطلقة للهيكل الحمائي للطاقة في اليابان، حيث أمنت كل من السعودية والإمارات وعمان وقطر مجتمعة نحو 87.6% من الاحتياجات النفطية لطوكيو. جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 40.5% نحو 10.39 مليون برميل، تلتها سلطنة عمان بنسبة 1.8%، ثم قطر بنسبة 0.5%. وفي المقابل سجلت البيانات غيابا استثنائيا وغير مألوف للنفط الكويتي الذي لم تسجل الوزارة أي واردات منه خلال الشهر ذاته. وعلى الصعيد العالمي، ورغم الهبوط الحاد في أجمالي الواردات اليابانية إلى أدنى مستوياتها شهرياً منذ عام 1962 بسبب تداعيات حرب إيران، لجأت طوكيو إلى تنويع مصادرها، حيث رفعت الولايات المتحدة حصتها لتغطي 7.7% من الواردات اليابانية. تلتها أسواق بديلة شملت الإكوادور بنسبة 2.3% وبرونواي بنسبة 1.2%، تزامنا مع الاعتماد المكثف على السحب من الاحتياطات الاستراتيجية والوطنية لتلبية الطلب المحلي. تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي بدأت بالفعل أمس الاثنين صوم الآباء الرسل، أحد أقدم الأصوام المسيحية وأكثرها ارتباطاً بتاريخ الكنيسة الأولى، حيث يدخل ملايين المسيحيين حول العالم في رحلة روحية تمتد 41 يوماً من الصلاة والنسك والتأمل، اقتداءاً بالرسل الذين صاموا وصلوا قبل انطلاقهم للكرازة وبشارة الإنجيل في مختلف أنحاء العالم. بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس الاثنين الموافق 1 يونيو سنة 26 صوم الآباء الرسل، والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، موعد الاحتفال بعيد استشهاد الرسولين القديسين بطرس وبولس. ويأتي الصوم مباشرة عقب انتهاء فترة الخمسين المقدسة وعيد العنصرة المجيد، الذي يخلد ذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في العلية إزاء ببدء عصر الكرازة في الكنيسة المسيحية، أقدم صوم عرفته المسيحية. ويعد صوم الرسل من أقدم الأصوام في التاريخ المسيحي، استرجع جذوره إلى العصر الرسولي الأول عندما مارس الرسل الصوم والصلاة عقب حلول الروح القدس عليهم استعدادا للخدمة والتبشير. ويحمل الصوم طابعا خاصا داخل الكنيسة القبطية باعتباره صوم الخدمة والكرازة، حيث يستلهم المؤمنون خلال روح الجهاد والتضحية التي عاشها الرسل في نشر الإيمان المسيحي.
وتشهد الكنائس القبطية خلال فترة الصوم إقامة القداسات الإلهية بشكل يومي إلى جانب الاجتماعات الروحية والدروس الكنسية التي تتناول حياة الرسل وسفر أعمال الرسل وتعليم الكنيسة الأولى. كما تتزين الكنائس بالألحان السنوية التي تتسم بالوقار والخشوع، بينما يحرص الأقباط على تكثيف الصلوات والقراءات الروحية. ويتميز صوم الرسل بأنه الصوم الوحيد الذي تتغير مدته سنويا وفقا لموعد عيد القيامة المجيد بحسب حساب الأقباط الذين وضعه البابا ديمتريوس لتنظيم الأعياد والأصوام المتحركة. وفي عام 26 تبلغ مدة الصوم 41 يوما، بينما يظل موعد نهايته ثابتا في 12 يوليو من كل عام، وهو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسوليين. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك خلال صوم الرسل باعتباره من أصوام الدرجة الثانية إلى جانب المأكولات النباتية، بينما يمتنع الصائمون عن اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض طوال فترة الصوم. فكل عام وحضرتكم بخير. أكدت مصادر إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراً، وأوضحت المصادر أن الطرفين طرحا تعديلات بشكل متناوب، ولكن لم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون ضمانات مؤكدة تصون حقوق الإيرانيين. وسادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم، ولكن الصحيفة أثبتت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه. ويعد الملف النووي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران في هذه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير بغارات أمريكية إسرائيلية على إيران. وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي تصر على مناقشة هذا الأمر لاحقا بعد توقيع التفاهم الجاري بحثه. أما نقطة التوتر الكبرى الأخرى فهي مضيق هرمز، والذي أغلقته إيران عند بدء الحرب، ثم ردت واشنطن على ذلك بفرض حصار على موانئها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق. وقال ترامب في منشور: يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، الذي قام بعمل متميز مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا، وكذلك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق واستمرار نمو علاقاتنا معهما. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سيستمر توم في منصبه كسفير لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. ويقول ترامب: نعرب عن تقديرنا العميق للعمل الذي أنجزه توم باراك واستعداده الدائم لخدمة بلادنا. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم الختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3 تريبل زد.

سقاسي احضر شبابي معك والوقت فاضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احضر شبابي معك والوقت فاضينا.

ومع فقرة الأسرة بيحذر متخصصو التغذية من تزايد إصابات بالأمراض لم تكن ترى إلا في منتصف العمر مثل السمنة والبلوغ المبكر. ويؤكد دكتور خالد محمد عطية الباحث أن السبب الأول لهذه الظاهرة هي العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة في البيوت، ويقدم مجموعة من التحذيرات والنصائح الضرورية لإنقاذ صحة الأطفال قبل فوات الأوان. بيوضح أن أخطر ما يهدد صحة الأطفال النهاردة هو الاعتماد المتزايد على الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات الغازية، وهي مزيج بيؤدي إلى أمراض مزمنة تظهر في سن مبكر للغاية. اللحوم المصنعة بتحتوي على نترات ونتريت تتحول داخل المعدة إلى مركبات مسرطنة، بالإضافة إلى دهون مؤكسدة وزيوت مهدرجة بتسبب الالتهابات الداخلية ومشكلات هرمونية متقدمة. كما أن الاعتماد على المشروبات الغازية والعصائر المعبأة بيزود جسم الطفل بكميات هائلة من السكر، ما يرفع مقاومة الأنسولين ويضعف المناعة والعظام والنمو. بيؤكد كمان أن هذه المواد الغذائية لا تؤثر فقط على الجسم بل تمتد خطورتها إلى الدماغ، استخل بتوازن المواد الكيميائية فيه ما يؤدي إلى العصبية، قلة التركيز، ضعف التحصيل الدراسي، الميل للعزلة، وبعض الأحيان علامات اكتئاب مبكر. ويرى أن الجريمة الحقيقية تقع حين يتعامل الأهالي مع الطعام الغير صحي كوسيلة مكافأة أو وسيلة لإسكات الطفل، فينشأ معتقدا أن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة جزء طبيعي من غذائه اليومي. بيشدد الباحث كمان على أن حماية الطفل بتبدأ من تغيير فكر الأهل أنفسهم، فالأمر ليس حرمانا بل وقاية. الأساس يجب أن يكون تناول الطعام الطبيعي غير المصنع زي البيض، اللحوم الطازجة، الدجاج، الأسماك، الجبنة القريش، الخضار، الفاكهة باعتدال، المكسرات، الزيوت الصحية. في المقابل يجب استبعاد اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والعصائر الجاهزة من البيت تماما، مع تحويل الحلويات إلى مناسبة استثنائية وليست عادة يومية. بيؤكد كمان أن أي تغيير مفاجئ في وزن الطفل أو ملاحظة زيادة الدهون في منطقة البطن أو تراجع التركيز والطاقة بيجب أن يكون جرس إنذار يستدعي زيارة طبيب تغذية متخصص لضبط النظام الغذائي ووضع خطة تمنع تطور المشكلات الصحية في المستقبل. وده طبعا مش الأطفال بس، وللكبار ولينا وللعالم كله، وربنا يستر علينا.

وتحت عنوان الخيار ثم الخيار ثم الخيار. هل يعقل أن يؤمن لكم صنف غذائي واحد احتياجاتكم اليومية من الفيتامينات والمعادن وبيساعدكم كمان في حل المشاكل المنزلية؟ بيقولك خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وحمض الفوليك وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك. هل تشعر بالتعب في فترة بعد الظهر؟ دعك من القهوة والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على كافيين واعتمد على الخيار للشعور مجددا بالنشاط. الخيار مصدر جيد من الفيتامينات، فيتامين B والكربوهيدرات، ويمكن أن يمنحك انتعاشا سريعا يستمر لساعات. هل تعبت من تلميع مرآة حمامك التي يغشيها البخار الماء بعد الاستحمام؟ افرك شريحة خيار على طول المرآة فإنه سيمنع تشكل غشاوة البخار عليها وينشر في الحمام عطرا مهدئا فتشعر وكأنك في منتجع صحي. تريد أيضا التخلص من صداع رهيب؟ كل بضع شرائح من الخيار قبل الذهاب للفراش واستيقظ منتعشا دون أي أثر للصداع. الخيار يحتوي على سكر وفيتامينات بي والإلكتروليت كافة كافية لإعادة تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ما يحد من الشعور بالصداع. مفصلات الباب بتصدر صوت صرير حاد، خذ شريحة خيار وافرك المفصلات بها وسوف تتخلص من هذا الصوت. أتشعر بالتشنج؟ قطع بضع خيارات وضعها في وعاء من الماء المغلي، سوف تتفاعل العناصر الكيميائية والمواد المغذية في الخيار مع الماء المغلي وتنطلق مع البخار بتنشق هذا البخار المهدئ اللي بيمنحك الاسترخاء. هذه الوصفة مفيدة جدا وخاصة للأمهات الجدد والطلاب قبل الامتحانات النهائية. أنهيت مثلا غذاء دسما تناولت فيه البصل والثوم وليس لديك لبانة أو بومبوناية بالنعناع، ضع شريحة من الخيار في فمك واضغط عليها في سقف الحنك بواسطة لسانك لمدة 30 ثانية للقضاء على رائحة الفم الكريهة. العناصر الكيميائية الموجودة في الخيار بتقتل أيضا البكتيريا السيئة المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة. يلا بقى ناكل خيار.

واستكمالا للأسرة، بيقول الموز من الفاكهة اللي بتحظى بقبول وحب للجميع، لذيذ وطري ويناسب الصغار وكبار السن وكل المراحل العمرية، ولكن يعيب شيئا واحد فقط وهو تعرضه للتلف سريعا، فهو من أسرع أنواع الفاكهة التي بتتلف. فإن وجود الموز في طبق واحد مع فاكهة أخرى مثل التفاح أفوكادو بيسرع ذلك من نضج الموز، ومن ثم تعرضه للتلف. كذلك وضع الموز بجانب أجهزة معينة زي الميكرويف والإيرفراير والأفران الكهربائية بيساعد على تلف الموز بسبب تعرضه للحرارة. وللحفاظ على الموز لمدة أسبوعين أطول من المعتاد، عليك اتباع الآتي: لا تضع الموز في طبق يحتوي على أنواع من الفاكهة الأخرى، وذلك لأن الفواكه بتنتج غاز الإيثيلين، ومن ثم فإن وجود كمية كبيرة من الإيثيلين في الهواء سيؤدي إلى بدء نضج الموز بشكل أسرع، والإيثيلين هو غاز، لذلك يمكن للفواكه والخضروات الأخرى امتصاصه بسهولة. ولمنع الموز من النضج بسرعة كبيرة، حاول تخزينه بعيدا عن الأطعمة الأخرى المنتجة للإيثيلين مثل التفاح والأفوكادو والطماطم. وقم بتخزين الموز في مكان بارد في المطبخ، واحفظه بعيدا عن الأجهزة مثل أفران الميكرويف أو المآلي الهوائية أو الأفران، لأن الهواء الساخن بيمكن أن يتسبب في نضج الموز بسرعة، وبينضج الموز بشكل أسرع في درجات الحرارة الأكثر دفئا. لهذا قم بتخزينها في مكان بارد.

جاف لإبطاء عملية النضج، ويعتبر الطابق السفلي من المطبخ خياراً جيداً. يمكنك أيضاً تخزين الموز في الثلاجة، ويتسبب ذلك في تحول قشرته للون الأسود، ولكن داخله سيبقى طازجاً. مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن تخزين الموز في الثلاجة إلا بعد أن ينضج تماماً ويتحول للون الأصفر، لأن البرد سيمنعه من النمو تماماً. بيقول لف جزع الموز، بيعتبر لف جزعة الموز واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على الموز طازج، لأنه سيمنع غاز الإيثيلين من التسلل إليه، إذ يساعد الغلاف البلاستيكي على منع غاز الإيثيلين من الوصول إلى بقية الموز ويبطئ عملية النضج. بالنهاية، إذا قمت بفصل الموز عن باقي أنواع الفاكهة خاصة التي سبق ذكرها مع لف سيقان الموز في غلاف بلاستيكي، كذلك إذا قمت بتخزين الموز في مكان بارد فسوف يستمر لفترة أطول، تصل لمدة أسبوعين أطول من المعتاد.

عزيزي المستمع، ومع ضرر كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن بصوت ذكرى الحب كله، نأتي وختام لقاء اليوم. سعد بتقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. تليفون البرنامج المصري على 94151923. ولقاؤنا القادم هيكون غدا من الساعة 4 وحتى 5 مساء، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تيتين ابو ذا خوتري شو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بينتا كل ثلاثه صلات بعلي شي حسابي الى وحر الساعه ملبن نسا كنت بدو فلاي بي سراج تاخذ زخ نسا تشو بزيت ويب سايت بيم www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفركال
1: قرتن نبي سنه هجم ناج محمد علي تخيسا خايت تسمح لك اذا نام زحتين حرت احد حمستي حل زحتين كوششتين ترقك بحق زحتين حرت احد حمستي حل زحتين كوششتين ده هيتي تنو بيزا الخسري تريبل زد حراري تبانتا اي راي خولم لايف زكي كالنيو تسمح لك اذا نبي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو تناجم متكيب اللي بورين تنا
0: Azokson current mutaksinyam HARA3GPZ at hotmail.com bit matra hit farakal. خاخشو تسمى تشلم راجوا نتواق ريما نسورة خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر و
0: أم محمد جميل
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة إحرزم عرفة إيدو كتبتي إحريزو السرتان ذو الحج أيام يوم النحر أزوك تزوم يوم الأضحى بيتي بي يترحل إنياتو عرفة عيد نلازانا أيامين تام أوركو تمبارك زيتا الله زقدريو دي تستعيد أيامين تام أما تبي أحد قرأ يدي جوكوت عيداج سنة يزوم رمضان صومنو إسابوردنا بحر يدي زال عيد أياموا حجاجي ناج حجي طاعو ياشفو زال وقت بيدي زال عيد أيام يكوت مبارك زيتا يو أيامات بيم مسومن حرام زيتا زي بك أمرين تا أزوكو تزوم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر السرتان ذو الحجة بحر يدي زال شيشتي تشرق أياماتو مسومن حرامين تا يزوم أسراو أحدتان أسراو كوتان وا أسراو شيشتان ذو الحجة أياماتو بايتين تا إمام مسلم ورزا شوبي رسول زينيا صلاة وسلامتين بربيوة يكوت عيد أياماتو مسومن زي بك انت بايتي بي أتيوكونا يكو تزوم ألاي إمام مسلم ورزاشو حديث بيم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر يتخيتلو شيشت تشريك أياماتو زن صوم نبا أياماتنا الصو رسول زينيا بي صلاة وسلامتين بربيوة أتيوكونا إحريزو السرتان ذو الحجة أيام سوززو عرف عيد زني أيام أوركو تقدر زالما كل جحابي زالو مسلماتهم أوركو تستي نرخ ببازانا زي قلبي مفارحتي أيام انتا عرف عيد أوركو تزيتوني عيد زني انتا يزم حجي وياش سالو حجاجي ناج يطاع وياش هبو التاي أوركو تقدر زالا التاي مخنزو بيوا ياش هو ما يتكاملو فريدا أور كوتا الله قدرا وزيسات إيو فردي نتسو بينتا إحريزو حجي وياش سال زي تيمر بيو كوتا بي حجي زو أتكاملة قرا قويتا فضلي ورحمة السو بي دي الحيزو جمي يتحت أبلا كوتا ياش سال طاعة انتا سبحان الله يشرفو يرخبو طاعة وموشة بحزت كاترا عرفة أوركو تقدر زالما زيت أونيا زيت مسلمين تا عيد الأضحى أيام سوززو مسلمات مشاوزال النبي والتايبي قلب زنبي تسيز ربنا حل حجاجيناتهم أونو جمرة العقبة بمقنلي كم منا يحروبو زال وقتين تا نبي الله إبراهيم عليه السلام سنة زيو مدخيتل بي ناشا زانا أون مقنعو نبي الله محمد صلاة وسلامة يمبربيوة زاش هوما ناشي وزي مرونا واجبات الحج بحزون تا مي نبي جمراج فيني قنيا زانا اون مقنلي حكمة زوم فيزبي قديرين تا حجاجي ناج الزوت تايبي اونو مقنبي نبي الله إبراهيم سلامة يمبربيوة شيطان قرب زوبي وسواتي سيبايولي زيدي جاليوما كوشنات سولي وون زيغانيوو كتب ياشان زالين تا إنيات محمد بزمننا مسلماتهم نبي الله إبراهيم سنة زيوما تخيتل بي ناشي كتا زيتي مرنبيوين تا يزو شيطان كوشنات سوما إنياتهم نخال فاما نكي شازانا نتويك انزالين تا إحريزو زي من حركات مبارك زيتا عيد الأضحى أيام بي كتبنا شعبا أيام زو زي توري وفزبي بجيحين تا مسلمات الله بثواب ومفاجأة لي يتقور أزال أضحية أور كتبتوا قدير حكمة زال بحجاو زي لحدان تا قويتا قدر ما تبيه جوا
نبي الله إبراهيم لجزي إسماعيل يقولوا زي مربي يوما التايزولي جنة آيو يقولوا زكي حسبي أوركو تحك مزال بطا عنتا هجير بمكيك الليزو ويتقدر متبيجوا نبي الله إبراهيم حكمة بشي لمي يوما قومي عاج سيولي حجاو يقنكو تاشيو نبي وا رسول نتبي لوخ نتبي غفريو إحريزو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو ندي ندي بيزو ويتمتي بعبادة ياشو النارا وصو أحد جيرو إيرت أنوا أزوك سمسنمو قومي عاج سيبح عبادة لاشو كل نبيات كتزو نبي الله إبراهيم قويتا لوخ نتفي إيمي قفاريون كروح زينارو قويتا زي ملحي لوخ زونتيون نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو قومي عاج سي عبادة ياشو زينارا سانماج وات أمياتو يحدقوما اللهم اتيو عبادة ياشو كتزتيو قويسا قومي عاج سيو كيس خان تبايو الله لوخزو زي تيونتو يك أنزالو معجزاتو قومي عاجسي ييرو مام نبي الله إبراهيم مدخيتل مبالبي درر يبور دبويلي في الزبيك ديري ساتو أنا ددلو يوما أنزو إسات أستبي يسبو يوما الله أسالت إيو ما نجعتا جيو بحرزوم ألايبات كفون ليتو ما إسلام دينو مسراج ألي الله متي عبادة أوشو بايتي بي قويتا لوخزو زي مربي يكو تبالتي وكو نبي الله إبراهيم قويتا وقدر ما تبيني جوا صالح والداتو رزق إن بايتي بيت وقسو قويتا فضلي زو بي إسماعيل وإسحاقو قويت لجايسيو رزق إيو ليجيزيو إسماعيل ليك وما قدر وما عاوزيو لي رفيق مخنا زي قلوبو وقتي بي نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبربيوه لجزي إسماعيل يقولوا يزال فرزازي يبرون نبيات روزال فرزازهم حق إن تاما قويتا ياردي بيزال وحي زون تاما قويتا زي مربيو أمريو التاي مبورد لحفايو سبحان الله سيرا حلوف ياش سالاج بايتي تاريخو زتي وقعت زقازو كتبه نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيوه لجزي إسماعيل بح الله زي مربيو قربانو ناشعن بايوما مشحوا فتيت نسأوما مسابيليت ساري دوك زايو سام إسماعيل آوزيو إبراهيمو آوو بيلة تقورو زاخوخ بايوما تحبرويو نيسا نبي الله إبراهيمو لجيو فرزازي بأخاخو قورخ زاخوخو بايو نبي الله إسماعيل أوركو تسيك أبح الله بتوكل زيو متبك بح أوو أمان بأكتن إراس خووم دم أيني كأخوة أروحكو أي زرو أوسا كفي لي حلوة يكو تزوم متحيجنا يخفي لنكتا مشاحو أنغتي بي أفتنو لني أي لم زحاقو ساء سلامتي وإيم دولين يلالو نبي الله إبراهيم أوركتا الله لازيت ندأو لجزيو إسماعيلو هبكزالو محمحيلو يحل بحرزوم مشاحو أنقد سيوبي زليتو يستازو مشاح درر لا شيو أحد أسرام ألت ريخب بيوم مشاح زوغر قبل بيون نارا لجيزيو إسماعيلو عاوزيو إبراهيمو قوت سيبيم سلامتين بربيوا أمام بشف أوشوبو إلو يهل يجيب تمام الله أزو مشاح يقوتيو الخشليوم أزو مشاح في مقوت أو الخلق أبيوم سبحان الله سبب زوم كل ما يترخب ذال جمئوم قويتا مترخب زو أزالي مشي أزوبي ميقلتي زليلا مشي أزوبي يخوني ما يترخب علي زايا وبلاي أروس سو زي ترخب انتا
زيخون انتا بحرزوم الله أمر زوبي ملايكة كلاح ليوما إبراهيمو الله زي مربيخو زاش خونتخو زاك خونتخو ليجيخو إسماعيل التايلي فداء يخوني مكي حستين تا يلزالت أباو سمعو زقارة دوسعام جنة عيباح جبريل ورؤو ويتام قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم بايتي بي أتوكينا ويتقدر متبه جوا إسماعيل ومتقو ربي أسلت أيوما في داء زي يخونيت أيو جبريل أدي جليو بايتي يزتي وكبينا انتا ينتاما مسلمات عرف عيد أيام تكبيراته مو شبح صلاته عيده يسبد حل رسول زين بزيتونيا صلاة وسلامة يمبر بيوا ذات أبقو سنة مؤكدة زيتا ذات أبقى ذات سنة مسامت فيه سبد حل ثوابو يرخبو بوزال تكبيراتهم سموت بي أبو توايدوتهم ويجوا قديرهم مسابيع شعر أجري ومرخب نيت بي تكبيرات ويتقراب قوما قلبي ومفارح تبح تستيو يتقازو حل يو مسابي موشزوم زيتي ماش كتبتي واحد قال الله الحمد وشكري يقبعوا كل أمسوم خيري وبركة بحيدي زال دي تستي أيام مش لنا أورو نرخبي بازان عيدو يوافقنا مسلمات جميع لهم تستيوا بركة زال با عيد يخني لنا زي أبد تستيو يرخبو بوزال آخرة نبري لي نشوك أليو يوافقنا سبحان الله خيري بيوا خيري لذي تودداتي مننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دفنت أموالي. قال له صلي كل الليل. فعاد إليه مسرعا وقال له تذكرت أين دفنت أموالي. قال له كنت أعرف أن الشيطان لن يدعك تصلي كل الليل.